السلام عليكم نو ده هيك ميجرد ستي بي اف ام جيم هاي هون تري نبر ان فاور بر باج بر وقت بر كان دي اي هون تري نجي هو ميزل فلاج ميدو كي شو يا اكو رغم كي هون تري نامي بدل كوري رملا شوكا باكي لافين اندو حالم بينو باكم غوانا ما مسج كوري بينا غون مينا بي اس مي اين ڈی ایف ایم نائنٹی ون میسج کوروانی اڑو منگے می شوگا اڑو ہالم بینو وا لوے پانم دین می گڑی گا پاہک دکا لا پھلا وا جہالم کو پھڑ سکتے سے ہن تیرے نا گوننا نے ہم میسج کوروان بھی ڈی ایف ایم نائنٹی ون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: those Russians.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
3: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
4: وديها 2 ميجا هرتز تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.